عزاني، كلمة واحدة نسيتني في الوجع اللي في راسي وصغير اللي في كرشي، نسيتني في العروسة الكوبي وحيرة وجه آخر وحيرة القديمة اللي في بالي تفنتهم.